برو دواز بنا او دلي دويني اتناسي امرو خلزا مخوينا برو خلزا مخوينا.

0: زور زور معجبي صوتي المراستي أيوب علي زور بيان برداوم جولي أقرم روجانا بلام زياتر لا لايفكاني شاب الراسي قورانية معنا زور الليمو
1: باش والله حزكم يا كم كاس كاغ نريمان طلب جار نريماني بابان
0: بلا
1: بقوراني كيم بونالي كوبلي
0: بسر تشاو
1: تشاو خوش
0: بسر تشاو شانازير

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كينوية والاسليماني هاتو تو خزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كدكونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج درفتكا تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دهاتوي سليماني
0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
2: برانيو ميوزيكي رسن لراديو خاكو دبيستن هاشتاو حوت بوين حوت

لو ما تشذال أسر لي ويا هرد الروح يا بيك أقن بلي روجك بدبين موا ما تشكي ليوان ذبكم